يوم زنديغن لي هسينا ميقرو ماقور هشكل يغدي في الزناد دا مورتي تشاتو ناغور مورتي تشاتو ناغور الرضي يردوح هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغرا هاي مورتي صغر

0: أسقسي كذا زراين يسلك من الدنيا رنا بزون ديكور فيها هارو مي في كان هذا الرز ويسن ما يجوز ثلاثي يكثر لغتي تسع ربعة يردين يلند المفرز يفي ثنا رز يسلي ثندي السومة
1: يا فاربي سي محمد ومحمد أبو كي ديران أتوالي زمان هكا غادا نويدا كي ترون
0: الله ثوث الدلقير وفور أسديك أبو نارجوف ثرنا تيضبو ضروري تجمعت بضض الصفوف احد اللي غابني فور كاش بيردي وش مثل الكلوف
1: لم يعفر بيش قول غشرة فور كسوية امي دي نزريغ امي دي يوزا السكران
2: نزوان شرف
1: خطر ودي كان كدي السو
0: زيك
1: زيك
0: الترمة تنقل السكفر في الوهل الفجر شرفت بدر الخلفوس أتلعاسي ذو بكر ما يتصدي كرغلي ذو ربي حكو ياس فكعت اللبن السر ذي أمو الكفر معبون جبر تساس
1: هذا خير يقف وتريفوك الزهور كل ويد هذي يماني كفن الحباب ذو انت الدور جانا نترو كل ويد هذي يماني
3: قري والديني وعزيزان الله الله أذكون

0: نشوف تكفوسين نسحسي سوا.
1: فوسيمس لحسس
0: أنفسي بتكفوسيمس لحسس الماضي.

0: فهمت.
1: سمعي النوت معينا.
0: اش كيت؟
1: نفوسي وتكفوسي الناس الحسيسة والماضي.